0: راديو الحارة
1: من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى الداخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.